0: klinget jo tenke. Ach, schatra, klinget der. Klinget reinig, du ihn jo akasla ade, der du asikur. Was du tust, kodana, jesu ja kohonig, tag. Du tust asikur, konach klinget kustie. Hat reizung, es ihn jo da und. Weil, Zahnase. Mit der Hacha. Kijk, kijk, zit hij iets. Hij zegt, het was als nou ook aan, nee, was zo, het is gaat schiet aan. That's because of discrimination. Toen kijk, aan die kustiek ook nog. Tweede, die deel, hij is een woestje. Ja. Ачих тоосыгу лингитян ньюспейпер кадыг хаскашхиде. Як эй лейд каачусгу ады хатува тийе, хатунда таани ады я тийе. Кам. Я. Ха атхайе. Ato asi gu tateik haasa tiye. Aya has chpas shakta las tutuwa ushko, al khusako. Chawe, si alaska, yishan de hama khuku te ato, huja khayna kanik, khaynshka tanik, yisit lakun na khaya, الحياس أوشنا الكونغرس تقوتوتيني جدات يخسيها إيكس أولتينج أجي شكتيك تو الكونغرس كاتي يو كوا نيوز بيبر كاتي كيشيدي يا أنتي أجا أسوو جواني نخيشك خجيس Jeg har sagt så kul. Jeg en kahanik. Jeg at jeg aho at linke til at stå til at huske at sige det.
1: Gennem tiden er jeg i